0: আবার فأنذرتكم
1: فأنذرتكم نارا تلظى
0: تلظى و متحرف
1: تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وس